سلام تخاتلتي راديو راديو صنعات كتما مانهايم لومي عيله اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخر خنا قربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنا قربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زي خبركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانحة ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قالسنا مانهايم إلت حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا أب أوبر ريدشتراسة 9 بتخلو بعالات نقابرلو وأخيواتات نقابرلو أو ساعات حم ساعات سلستة كجمارية مدب أوبر ريدشتراسة 9 سوسان شمونتن سلستة 09 مانهايم إلا تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تانيحو كم تلومد كل جزيز قبروو أب كتما كايزة سلاوترون بسبورت بعال زتسنية مبلس سانح ومشتن عمت مزخري حدما سكرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصوت او تامدب كهلوم يوم بدحريقو قام ناي مشتا وخاق ساواق احتبل بعال حدما سكرم كبعاليو علت عسر تخلته ورحي تشعاته سلازي سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب عالنا سلازي خواني اوخ نكافل بقدامنتكا عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزبع على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلسان حمشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا بتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا يلوم عمد تيما نمغلص اوري انجليزاو نا يسنفت تمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في القات بقع يسرر دخوم يتسانت كبل يغلطوه باقال الصو زخوانا هيواتاوي ببلصاتو ببقعاتو تتساوارنو تنصنعاتن يقصالنا تزرقاقص ودسب امرو سلاز تعدلو نزي بحرياو حقز بمطون زقير زمدناتاتو اب حالتن من ببارن كم زمسرت زغبر محبراوي هيوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونن بار اتي امان كو هزبتاتن هاجراتن زولو وددر بعمقوت مسنس تنتنو زمع بلا ملك عناي زما سرتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسنت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حد تعسرن تكس ام فارق زحلفه زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خام مغزا تخلا قان كلوا هزبيريترا مثل جيو بوليتيكا ورب حتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مسر رئيس وساني وتنفي قوي تتقبار فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحف قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارب وقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بيري تراب قمت قالتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا ورب حانا عبك ايح بحرن مع كلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان እታ ሀገር መስታም ሐዛና ኢትዮጵያ ፍትቁረን ግድን ገይሩወሎ እዚ ቃላት እዚ ዓለማው ዝምድናታ ታፍትሒ ሞራልን ቅንዓናን ዘይኮነ ኣብ ቅልጽምን ረብሓታትን ከም ዝምርኮስ ይዘመልክት ስለዚ ድማ ንረብሓ ሓያላን ተባሂሉ መሰል ድኹማት ከም ዝርገጽ ናይ ኤርትራ ታሪክ ጭቡጥ መረዳታይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋንቲ ፖለቲካዊ ብቕዓቱን ጥምረቱን ድኹም ስለ ዝነበረ እዩ ግዳይ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይፍትሓ ውሳኔ ክኸውን ክኢሉ مبلسالسان حموشتن عامتنا صنعت اريترا ابن ذكر اللقنيات مبار نتي صنعتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي نخنياتو بمتن دحريت استأمت كايو إخا نقدمي تتسقو هزبن هاقرن كا حلوف تمكرو تاتو موكس خي قبارة نقدمي تكسقو مزلو وتخولو دروديو بزعوان مسرت عوات فتحاو علاما ايوي بهالي برقص فتحاوي علامة حالة راقو حين عاود كخووني خيليو تعوات النت نايزخوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زو السنقن قالوات بزحط راقو حيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحاق كزيز الرقاقص بزح عاب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزي زرقاقات عبنتاتون وحودا يكونا عب صورة اريترا تسفعوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وساد نيروخا تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونا مريح ودي بزباو قنبار بزرقاقات سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوساني تدقسير ناتبهالك سررن كحيلن ناتب عبد رجاء انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك اي رخعوات كيلي مسرت عوات هز بإريترا مبار مريح ودف هز باو قنبار فتعاو علاما هز بإريترا نمعوات زهانات وبقعات كمون هز بنتا قدالاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار حزب اريترا اب تاريخون زحالفه قعزو بلكع زن صوارغي حزب اريترا فتحو علماء وكعوات زخاله بزقرم صنعات سلاستقالسي ابرس تموكرو حرنتا وقالسنا اب تحت صلالنا صنعت زحالفنا 30 حمشتن عاماتون نزحق زدقيمو ادمي قولو علم نايرب حان وددرن مدرخ مخانا كاف تموكرنان لعلي مسكر يلن عف كمز عينت علماو كنت حبرت سب مسرت اللاو انقص علنتن كال زيكونه غزا بقعاتن صنعاتني بزيكو وحسنات يبلون بزيبو امندق زيبلو قصري كم منباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝንሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቓልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቓልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቓልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቓልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳነ ዘፍቅር ኩነተ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነተ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግና

ملأك إبراهيم نحنا عندنا بعل حاد مسكرم زدرفة درفية أنا بحكي بزحت رقم زلوا درفية كتسمع زلوا إياه كابزقلت لنا أفتي ناي مودع ثامة دفنا دلا زخر مسكرم سندات كمسوان حموشتن عمت انتاي بحال نيرو كما إي نيرو زي تاريخ سلازخونة ناو كانبلينا